بمبل لحم بمبل لحم بمبل لحم بمبل لحم بمبل لحم بمبل لحم بمبل لحم بمبل لحم بمبل لحم بمبل لحم بمبل لحم بمبل لحم بمبل لحم بمبل لحم بمبل لحم بمبل لحم بمبل لحم بمبل لحم بمبل لحم بمبل لحم بمبل لحم بمبل لحم بمبل لحم بمبل لحم بمبل لحم بمبل لحم بمبل لحم بمبل لحم بمبل لحم بمبل لحم بمبل لحم بمبل لحم بمبل لحم بمبل لحم بمبل لحم بمبل لحم بمبل لحم بمبل لحم بمبل لحم بمبل لحم بمبل لحم بمبل لحم بمبل لحم بمبل لحم بمبل لحم بمبل لحم بمبل لحم بمبل لحم بمبل لحم بمبل لحم بمبل لحم بمبل لحم بمبل لحم بمبل لحم